خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوش نت برضا فانا رماسك اما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانو يكبرن يتسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت ساشي سليف مت اندر صوت الدرك تبو